0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيرة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيرة أونلاين، ديلو سينم يونن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وقت سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال di mars ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu ndokk leen wénen yoon ci di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen balu ginaaw biñu sant yalla julli ci Moustapha Aly Salam na tay nak di ngeen ma bal ndax dama soj soj mo xalim doyna wa ñu sant yalla julli ci Moustapha Aly Salatu Wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon way kat arab ban neena won o man taraka takrar fala budda an yansa ku lu répété faté man na la yomb ñu la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtané tarbiyatu wa tahlim yar njangalé njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ benn munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar xam xam bu amé te yar amu dina bu yak lolo ko yak musiba mu am ci fofu la sababu li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amul lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bu la masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mën ta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mu bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki li ñu tuddé asu o tarbiya mal education xalé li jang nañu ba mëna manipuler

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نود ميتام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تا سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك في تي دارام بي نيو تودي احياء علوم الدين سي استوديو مام شيخ ابراهيم فال رضي الله تعالى عنه. بوك مي لا نيكال سي تكنيك بي موي سيرين مود مباي تيام ñu leen nuyoo beneen yoon, ndokkeel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Arab yi léegi danañ faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Mu mel ni kon sunu maw bu tey dañ koo bëgg a jëmale ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. ginaaw bi nga xamee ni naka jekk daanañu waxtaane alquran, waaye rawatina nag bi nga xamee ni am na lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran moomu nga xam ni day déranse, alquran moomu nga xam ni depuis ba muy wàcc nangami seekal ak tey ca makkatul mukaram ba léegi naka jekk daa mas di déranse, te du dañ di déranse ba kërëm ñu naan suba lañuy dem yowmal xiyaam. waaye nag suñ borom da cee mas a dalal xel yi xam le ni alquran naam déranse na, waaye nag pexe mu mën a pexe way pexe ñëpp buñ dajale woon seeni pexe ngir fexeel alquran, wallahi pexe ma du mas a sotti mukk. suñ borom nee na rabbi sitwa jàlla يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سورة الصف. مبارم نين ييرغي ني يور سيني لامين غير بغا فاي القران، يور سيني فخه غير بغا فاي القران. مبارم ني اصل دو مسا ام دي موني اك فخه يي نين مانا تير اك خلات يي نين مانا ام ak lu ñeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bu ci mejj. Mu ne lo xat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيسام أيض الله ونصر. بكي تلسبكتاتي دينا خمنا نواي سيئتان تلفزيون توبا موند بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khassida online delu señu menen yon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit mustafa mbaye sam di len ko defal dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan